يدعو يدعو بلا أيها نولي بويت دابالا تعهو ولا إذا هو هو هو هي أهين الأكل